0: clap. Boom, de clap, de clap, boom, boom, clap.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوه.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: تتذكري آخر مشوار وآخر بوسبها كنهار. بتتذكري كلمة حبيبي
1: نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي

يدق ويدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول ويدقوا يدقوا الحلوين عقلبي وقلن مشغول.

فانكوفر لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

Notaria.

Kırmızı.

0: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.
1: نوتة عربية

0: Nota Arabia, Nota Arabia, Nota Arabia.
1: Piero Franno sto padenda. Dai, via.
2: مثل شريط الكاسيت اول شيء
1: يعمله. ايه بصير مش نورمال
2: في فرق لانه الكاسيت ابطل.

0: بس وين الموسيقى؟ انا عم بقول كده الوقت
1: لو في موسيقى انا شريت الكاسات التحفيز
2: وهلا شفتها
0: بيعطي صدى
2: كيفك انت
3: نوتة عربية نوتة عربية

0: ناخدها مره احسن.
1: ايه
2: مثل العادة.
1: ايه منيح لانه
2: طب خلينا نحط طاولة صغيرة هون بتعمل.
1: لا خلص انا مش كلها لانه في شي بعمل
0: لها.

0: بنفسجي.
1: يا الله ايه كله موجود. لحد هون ايه يلا
2: نوتا نوتا عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: كمان هي
2: بس انت العادي بقلبي المفروض ينشال القمر وانت
3: NotaArabia.com تستحق السماع.

0: السادسة تماما بتوقيت العاصمة الفرنسية. ثالثة نشراتنا الإخبارية عدها ويقدمها هادي بوبطان. صباح الخير مجددا هادي.
1: صباح النور ريتا. في أبرز عناوين الأخبار: الحكومة اليمنية بدعم من التحالف تؤكد تحقيق مكاسب كبيرة في محيط مضيق باب المندب والمخا، والحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو. باكستان وتركيا ستنشران قوات وقدرات عسكرية في السعودية في ظل التصعيد مع الحوثيين. واشنطن تحذر المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع إيران. نتنياهو يتعهد في ذكرى هجوم 7 أكتوبر ألا تحكم حماس في غزة. الجيش اللبناني يعلن عن تدريبات مشتركة مع الجيش البريطاني بدءا من اليوم. المبعوث الأمريكي مصعد بولس يلتقي مع قائد الجيش السوداني في مصر. وفي فرنسا يوم جديد من تحركات طلاب المدارس الثانوية، من المقرر أن تنضم إليه نقابات.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: أهلا بكم مستمعينا وطاب صباحكم. نستهل نشرتنا بتطورات الوضع في اليمن، حيث حققت قوات الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية حققت تقدما سريعا هذا الاثنين لاستعادة السيطرة على ساحل المطل على مضيق باب المندب، وصولا إلى مدينة المخا وطرد الحوثيين المتحالفين مع إيران من معظم المناطق التي استولوا عليها الشهر الماضي. في المقابل قالت جماعة الحوثي اليمنية إنها نفذت 3 عمليات عسكرية في السعودية استهدفت عدة مواقع منها مطار الملك خالد الدولي في الرياض. مزيد من التفاصيل مع محمد السماوي من صنعاء.
3: تطورات متسارعة في ميدان الاشتباكات. فمنذ إعلان رئيس مجلس القيادة الرئاسي عن عملية فجر اليمن، تقدمت القوات الحكومية أو بما تسمى بقوات العمالقة الجنوبية وسيطرت على مناطق ذباب وباب المندب، نتج عنها قتلى وأسرى بين صفوف القوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين. وتم بعدها الإعلان عن السيطرة على المخا من قبل القوات الحكومية، لكن جماعة أنصار الله

0: الحوثيين نفت أنهم سيطروا على مدينة المخا وأنهم ما زالوا متواجدين فيها. كما أعلنت القوات التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين عن تنفيذ 3 عمليات عسكرية نوعية استهدفت مطار الملك خالد في الرياض ومصفات أرامكو في الرابغ ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط ومعسكر عاكفة في عسير ومواقع حساسة أخرى في نجران وجيزان. وبالمقابل الطيران السعودي يقصف بعدة غارات العاصمة صنعاء وبقية المحافظات التي تسيطر عليها جماعة أنصار الله الحوثيين. محمد السماوي، صنعاء، مونتي كارلو الدولية.
1: باكستان وتركيا أعلنتا في بيان مشترك مع السعودية أمس الاثنين أنهما ستنشران قوات وقدرات عسكرية في المملكة في ظل التصعيد بينها وبين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن بموجب اتفاقية دفاع نوق قبل نحو شهرين. إلى إيران، حيث اعتبر الرئيس مسعود بازاشكيان أن التفاوض مع الولايات المتحدة أمر لا طائل منه، وذلك مع تواصل الحرب في الشرق الأوسط للشهر 8 من دون أي أفق لتسوية رغم جهود دبلوماسية بذلتها أطراف عدة. من جهتها قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تحذر المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من أنها قد تتعرض لعقوبات من واشنطن من دون إشعار مسبق. مستجدات الموقف الإيراني في تقرير مراسلنا علي منتظري.
2: ردا على وزير الخزانة الأمريكي الذي قال إن الاقتصاد الإيراني سينهار خلال الأسبوعين المقبلين في ظل العقوبات الأمريكية المشددة، رفض رئيس البنك المركزي الإيراني ناصر همتي هذا الادعاء، ووصف الوزير الأمريكي بأنه متكبر فقير مطلع على الاقتصاد الإيراني، قائلا له في مثل إيراني: في آخر الخريف تحصى السيسان. كما رد وزير الصناعة والتجارة الإيراني محمد أتابك على تصريحات وزير الخزانة الأمريكي قائلا: إنما يقوله ضد إيران لا يقوم على منطق عقلاني. ويأتي ذلك في وقت يبدو فيه أن الرد الأمريكي على خطة الإيرانية لم يقنع المسؤولين الإيرانيين الذين لا يزالون يصرون على طرحهم في مواجهة واشنطن. فطهران من خلال طرح خطة لمدة 7 أيام جعلت إعادة فتح مزيق هرمز وإنهاء الحرب ووقف الضغوط العسكرية والاقتصادية شروطا مسبقة لبدء المفاوضات النووية، في حين تطالب واشنطن بالحصول على تنازلات نووية من إيران قبل رفع العقوبات الاقتصادية. علي منتظر، طهران، منتقل الدولية.
1: إلى إسرائيل التي أحيت أمس ذكرى 7 أكتوبر وفق التقويم العبري وسط جدل مستمر حول المسؤولية والمحاسبة، كما ينقل من القدس زياد حلبي.
3: عند 6:29 ساعة بدء الهجوم نكست الأعلام في إسرائيل، حيث أحيت رسميا الذكرى 3 للـ7 من أكتوبر وفق التقويم العبري بمراسم في القدس وقواعد الجيش. وفي كلمته ركز بنيامين نتنياهو على ما وصفه بالإنجازات العسكرية في حرب النهوض، واستعرض القتال على 7 جبهات وضرب البرنامج النووي الإيراني وإقامة مناطق عازلة في غزة ولبنان وسوريا كما قال، وتوعد بإنهاء حكم حماس ومواصلة ضرب حزب الله، واصفا النظام الإيراني بأنه الأضعف منذ تأسيسه وأنه سينتهي قريبا، متعهدا باستكمال المهمة على الجبهات كافة. لكن السؤال المسؤولية لم يغب. زعيم المعارضة يائير لبيد قاطع المراسم الرسمية احتجاجا على رفض تحمل المسؤولية وتشكيل لجنة تحقيق رسمية، ومن بين الحضور قاطع نتنياهو أب قتل ابنه صارخا: لماذا لم تحمنا في 7 أكتوبر؟ بين روايات الإنجازات ومطلب المحاسبة يبقى الإخفاق حاضرا في الذكرى التي ستعود إسرائيل إلى إحيائها بعد 2 فقط في 7 أكتوبر وفق التقويم الميلادي هذه المرة. زياد حلبي، القدس، مونتي كارلو الدولية.
1: يبدأ الجيش اللبناني اليوم تدريبات مشتركة مع الجيش البريطاني وفق ما أعلن الطرفان على أن يشارك عناصر من جيوش الولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا في هذه المناورة غير المعتادة التي تمتد لـ3 أسابيع. التقى مبعوث للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقائد الجيش السوداني مطلع الأسبوع في مصر في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة ووسطاء آخرون إلى إنهاء حرب مدمرة تسببت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. أحلام الطهر.
4: بعد فشل وساطات سابقة لوقف إطلاق النار في السودان، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس إنه التقى قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في مصر، وأكد بولس أن الولايات المتحدة مستعدة لدعم جميع الجهود التي تؤدي إلى حوار شامل بين القوى السياسية السودانية، بما يقود إلى خارطة طريق أولية لمستقبل البلاد حسب تعبيره. ويأتي هذا اللقاء بعد أقل من أسبوعين من رفض واشنطن منح البرهان تأشيرة دخول لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وهي خطوة قالت مصادر سودانية إنها مرتبطة بمقترح واشنطن لوقف إطلاق النار الذي ترفضه الخرطوم. وسبق أن عكست تصريحات للبرهان تصلباً في الموقف تجاه قوات الدعم السريع وأي دور لها في مستقبل العملية السياسية في السودان. وبعد 3 سنوات من المعارك لا يزال الخلاف قائماً بين الطرفين بشأن كيفية دمج قواتهما في إطار الانتقال المخطط له إلى الحكم المدني.
1: نبقى مع أخبار القارة الأفريقية. شدد أبي أحمد هذا الاثنين على حق إثيوبيا في الحصول على منفذ إلى البحر مع إعادة تسميته رئيسا للحكومة، وسط مخاوف من دخول البلاد في نزاع إقليمي بعد سيطرة القوات الفيدرالية على عاصمة إقليم تيغراي الشمالي. في أخبارنا أيضا من مونتي كارلو الدولية هذا الصباح، رأى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الارتفاع الرهن في أسعار النفط مرده الضربات التي تنفذها أوكرانيا على المصافي في روسيا، وليس الحرب في الشرق الأوسط وعرقلت إيران لحركة الملح في مضيق هرمز. وأسفرت ضربات روسية بقنابل موجهة عن مقتل 5 أشخاص في مدينة خاركيف في شرق أوكرانيا أمس بحسب ما أفاد حاكم المنطقة، في وقت تكثف موسكو قصفها على المدن والبلدات الأوكرانية. واليوم في زابوريتشيا قصفت روسيا جسرا فوق نهر دنبيرو بالمنطقة، ما أدى إلى توقف حركة المرور وإصابة شخصين. في هذا الملف أيضا، وفي ختام زيارته إلى كييف، تعهد المستشار الألماني فريدريتش ميرتز بتقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا قيمتها 1 مليار يورو للجانب العسكري و350 مليون يورو لقطاع الطاقة.
5: نوتا.
1: منصف سليمي مراسلنا في برلين. منصف، ما هي طبيعة المساعدات العسكرية التي تعهد بها المستشار ميرتز لكييف؟
6: في ختام زيارته لكييف، تعهد المستشار ميرتز بتقديم 1 مليار يورو مساعدات عسكرية لأوكرانيا. منذ بدء الحرب قدمت ألمانيا أي خلال 5 سنوات تقريبا ما قيمته حوالي 100 مليار يورو، 60% منها مساعدات عسكرية و 40% مساعدات مدنية. هذه المرة توجه المساعدات في مجال المسيرات والصواريخ المضادة للمسيرات بالخصوص، ويصل مداها 1000 كيلومتر، بالإضافة إلى تقنيات الأقمار الصناعية التي يحتاجها الجيش الأوكراني. المستشار ميرس أشاد بالجيش الأوكراني وقال أنه نجح في تحقيق في الأسابيع الأخيرة اختراقات تقنية كبيرة في الدفاع ضد الطائرات النفاثة الروسية بدون طيار. أوكرانيا أيضا تنتج حوالي 15,000 طائرة اعتراضية. من جهته كان زيلينسكي قد أكد أنه تم التوقيع مع مجموعه 15 اتفاقية خلال زيارة ميرس، بما في ذلك الطائرات الهجومية بدون الطيار والصواريخ.
1: منصف سليمي مراسلنا في برلين متحدثا هذا الصباح ضمن فقرة مباشر مع مراسل. قال المسؤولون الروس هذا الاثنين من شأن تقارير أفادت بوفاة موظفة في مختبر بسيبيريا جراء إصابتها بالطاعون، مؤكدين أن الوضع تحت السيطرة، فيما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تراقب الوضع عن كثب وعرض تقديم مساعدة. في أخبار فرنسا اليوم، يشهد مظاهرات طلابية كبرى احتجاجا على نقص الموظفين والموارد، وعشية ذلك علقت الدراسة جزئيا أو كليا في نحو 500 ثانوية بسبب الاضطرابات التي شهدتها صباح أمس. وفي خضم احتجاجات الثانويات المتواصلة منذ الأسبوع الماضي، تحاول الحكومة احتواء الأزمة عبر إطلاق ورشات، تلخصها لنا فايزة مصطفى.
7: في مسعى لتهدئة غضب طلابي الثانويات، يراهن رئيس الحكومة الفرنسي سيباستيان لوكورنيو على إيجاد حلول سريعة للمطالب التي يطرحها الطلاب وخصوصا في الأحياء الشعبية. ومن بين الورشات التي وضعها تلك المتعلقة بمعالجة أبرز مطلب، حيث استند إلى ميثاق المدرسين الذي أطلق عام 2013 لتشجيع الأساتذة الراغبين على القيام بعمليات التعويض. أما بالنسبة إلى الغيابات الطويلة والمناصب الشاغرة فطلب إعطاء الأولوية للأقسام التي تستعد للامتحانات والتخصصات والتعليم المهني. أما عن مشكلة تردي أحوال المؤسسات التعليمية، فأقر بأن المباني والمطاعم في الثانويات تقع ضمن اختصاص المجالس الإقليمية، معلنا عقد اجتماع لتجهيز الفصول الدراسية وتوفير المعدات الأساسية كأجهزة التدفئة. وتهدف ورشة أخرى إلى إعادة بناء الثقة بين السلطات والطلاب، ولهذا الغرض أطلقت منصة إلكترونية لتنظيم النقاشات. وطلب رئيس الحكومة من الوزراء عرض ما اتخذ من قرارات ملموسة قبل نهاية الشهر.
1: هذا وقد فقد فتى يبلغ 15 عاما فقد أحد يديه أثناء التقاطه قنبلة أطلقتها الشرطة فيما واصل الطلاب في أنحاء فرنسا المطالبة بتحسين ظروف الدراسة. وفي أخبار أيضا من مونت كارلو الدولي هذا الصباح، وصل وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الاثنين إلى إيسلندا لمواصلة تعزيز حضور الولايات المتحدة ومصالحها في القطب الشمالي بعد أسبوعين من إبرام واشنطن اتفاقا أمنيا بشأن غرينلاند. فاز انفصاليو كيبك في انتخابات المقاطعة هذا الاثنين وفق ما أظهرت تقديرات أولية أوردتها وسائل إعلام عدة، وسيشكلون الحكومة المقبلة في المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية مع تعهدهم إجراء استفتاء جديد حول الاستقلال. خبرنا الأخير في هذه النشرة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيمول بنفسه إعلانات حملته الانتخابية عقب الجدل الذي أثاره بث مقطع دعائي يشيد به ممول من جانب الحكومة. بهذا مستمعينا نأتي إلى ختام نشرة السادسة صباحا من مونت كارلو الدولية. عودة للتذكير بأبرز عناوينها: الحكومة اليمنية بدعم من التحالف تؤكد تحقيق مكاسب كبيرة في محيط مضيق باب المندب والمخا، والحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو. باكستان وتركيا ستنشران قوات وقدرات عسكرية في السعودية في ظل التصعيد مع الحوثيين. واشنطن تحذر المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع إيران. نتنياهو يتعهد في ذكرى هجوم 7 أكتوبر ألا تحكم حماس في غزة. الجيش اللبناني يعلن عن تدريبات مشتركة مع الجيش البريطاني بدءا من اليوم. وفي فرنسا يوم جديد من تحركات طلاب المدارس الثانوية، من المقرر أن تنضم إليه نقابات.
5: للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dualia.com. أحوال الطقس
1: نتعرف عليها ريتا في أوروبا، ونبدأ من باريس.
8: نعم، في باريس الطقس مشمس جزئيا اليوم، ارتفاع نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 25 درجة. في لندن الطقس غائم بالإجمال، حرارة 23 درجة. بروكسل مشمس جزئيا، حرارة 22 درجة. في برلين الطقس غائم جزئيا، حرارة 21 درجة. في روما مطر اليوم، انخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 22 درجة. مدريد أيضا مطر مع انخفاض نسبي في درجات الحرارة تصل إلى 20 درجة. لشبونة مشمس بالإجمال، حرارة 23. وأخيرا في أتينا الطقس مشمس بالإجمال، ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 28 درجة.
1: خبر وتحليل، وهو اليوم من توقيع عبد الوهاب بدرخان.
8: اليمن، القوات الحكومية تستعيد السيطرة على باب المندب من الحوثيين، وتبدأ معركة استعادة العاصمة صنعاء.
9: معركة استعادة صنعاء من الحوثيين بدأت، والسيطرة على المخا ومضيق باب المندب تمت، إضافة إلى مناطق في مأرب والجوف وتعز. هذه العناوين توالت سريعا أمس مع انطلاق عمليات فجر اليمن التي أعلنها رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، مرفقة بإعلان تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية مشاركته في العمليات بإسناد جوي على مدار الساعة. لم يخلو الصراع الداخلي اليمني وامتداداته الإقليمية من المفاجآت، لكنه يبدو هذه المرة مقبلا على تحول مفصلي وحاسم. فمن جهة ترفض القوى الدولية والإقليمية الهجمات الحوثية على السعودية واستهدافها منشآت الطاقة وتصدير النفط، ومن جهة أخرى تؤكد تلك القوى أنها لا تقبل بتحكم جماعة الحوثيين بمضيق باب المندب، خصوصا أن الجماعة تعمل بتنسيق كامل مع إيران التي تساوم بإغلاق مضيق هرمز لفرض شروطها على الولايات المتحدة، ما تسبب بأزمة الطاقة العالمية. وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو واضحا أمس بتأكيده أن الحوثيين شكلوا تهديدا للسعودية ومن حقها نفسها بعد تعرضها لهجمات، كما أن إشارته إلى أن أمريكا ستفي باتفاقاتها الأمنية مع السعودية عنت أن واشنطن تدعم التحرك العسكري للحكومة الشرعية اليمنية. ورغم أن هذه الحكومة عانت كثيرا من انقسامات أطرافها وقواتها المسلحة، إلا أن نجاحات قوات درع اليمن وألوية العمالقة في معارك الجنوب الغربي والجبهات الأخرى برهنت عن جاهزية تامة. وكان إطلاق الحوثيين صاروخين على باب المندب أمس إقرارا بأن قواتهم فقدت السيطرة على المضيق، كما هرب مقاتلوهم من مواقع في تعز. وذكر أن التحدي الذي واجهته الحكومة الشرعية كان توحيد القرار العملياتي، لكن قواتها باتت مرتبطة بغرفة عمليات واحدة كنتيجة لتجاوز السعودية والإمارات خلافاتهما. لذلك أجمع الخبراء أمس على أن اليمن قد يكون للمرة الأولى منذ الانقلاب الحوثي على الشرعية عام 2014 في صدد تحول استراتيجي وعسكري، وبالتالي فإن استعادة العاصمة ومؤسسات الدولة لم تعد هدفا بعيد المنال. فبعدما أحبط الحوثيون كل فرص الحلول السلمية، باتت هزيمتهم هدفا يوحد جميع خصومهم.
1: الآن مستمعينا إلى قراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم، معك لميس زين الدين. البداية لميس من موقع أساس ميديا، كام ديفيد اليمن في صلب الاجتماع السري.
10: يرى الكاتب محمد قواس أن اجتماعا أمنيا وسياسيا أمريكيا سريا في كام ديفيد بحضور كبار مسؤولي الإدارة من دون الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حمل رسالة تتجاوز مجرد الاجتماع، خصوصا لجهة إدراج اليمن في صلب النقاش إلى جانب إيران. يعتبر المقال أن تسريب تفاصيل الاجتماع كان مقصودا لإيصال رسالة إلى طهران والحوثيين بأن مرحلة التساهل الأمريكي انتهت. فبعدما كان ترامب يتجنب التدخل في اليمن مقابل تعهد الحوثيين بعدم استهداف الملاحة، دفعت التطورات الميدانية والتحركات السعودية والإقليمية واشنطن إلى إعادة حساباتها. يرى الكاتب أن اليمن قد يصبح جزءا أساسيا من أي مواجهة أمريكية مع إيران، خصوصا بسبب موقعه على باب المندب توازي مع تعزيز الحضور العسكري الأمريكي في المنطقة. ويشير إلى تحركات سعودية ويمنية ودولية استعدادا لتطورات عسكرية، معتبرا أن واشنطن باتت حريصة على ألا تجد نفسها خارج مآلات صراع إقليمي يتسع نطاقه.
1: حوار وطني فلسطيني لتأجيل الانتخابات أم لخطة إنقاذ، تتساءل العربي الجديد.
10: يرى الكاتب هاني المصري أن الحوار الوطني الفلسطيني المرتقب لا ينبغي أن يكون غطاء لتأجيل الانتخابات، بل فرصة لوضع خطة إنقاذ للقضية والنظام السياسي. يشير المقال إلى أن الانتخابات تواجه عقبات داخلية وخارجية، أبرزها القيود التي تفرضها إسرائيل على حركة الناخبين والمرشحين، كما الحرب والدمار في غزة، إضافة إلى الاعتراض الأمريكي والإسرائيلي على مشاركة حركة حماس. يحذر الكاتب من أن إجراء الانتخابات في ظل الانقسام وإقصاء قوى رئيسية قد يحولها من أداة لتجديد الشرعية إلى وسيلة لتكريس الواقع القائم، ويدعو إلى حوار أوسع يضم الفصائل والشباب والنساء، كما الشتات والمجتمع المدني، كما الاتفاق المسبق على قواعد اللعبة واحترام النتائج. كما يطالب المقال بضمانات دولية حقيقية تمنع إسرائيل من تعطيل الانتخابات أو التأثير في نتائجها. ويخلص الكاتب إلى أن المطلوبة ليس تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى ولا إجراؤها بأي ثمن، بل تهيئة شروط تجعلها حرة وذات معنى.
1: أصعب أيام نتنياهو بتقدير البيان الإماراتية.
10: يرى عماد الدين أديب أن بنيامين نتنياهو يعيش أصعب مراحله السياسية في ظل تراجع شعبيته وهشاشة الائتلاف الحاكم الذي يجمع الليكود وأحزابا يمينية ودينية متطرفة. يعتبر المقال أن بقاء نتنياهو في رئاسة الحكومة يشكل بالنسبة إليه حصنا يحمي مستقبله السياسي ويجنبه تداعيات التحقيقات والتهم الجنائية، وبالتالي فإن سقوط الائتلاف قد يعني فقدان المنصب ومواجهة المساءلة القضائية. يضاف إلى ذلك ملف أكثر خطورة يتعلق بمسؤوليته المحتملة عن الإخفاق الأمني والسياسي الذي سبق هجوم حماس في 7 أكتوبر تشرين الأول. يشير المقال إلى أن نتنياهو تلقى وفق الاتهامات المطروحة تحذيرات وإنذارات رسمية من الأجهزة الأمنية والعسكرية بشأن احتمال وقوع هجوم، ما يثير تساؤلات حول مدى تعامله معها. في هذا السياق يرى الكاتب أن إثبات تجاهل هذه التحذيرات قد يضع نتنياهو أمام مصير سياسي وقانوني شبيه بما واجهته جولدا مائير وموشي ديان بعد حرب أكتوبر 1973.
1: ونختم لميس هذه القراءة في المواقع والصحف العربية الصادرة اليوم بالمدن الإلكترونية. البرازيل بين إرث لولا دا سيلفا وصعود بولسونارو، أزمة البحث عن مستقبل.
10: بالفعل هادي، يرى الكاتب شفيق طاهر أن نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية البرازيلية كشفت عمق أزمة الثقة في النظام السياسي رغم استمرار المنافسة بين الرئيس لولا دا سيلفا وفلافيو بولسونارو نجل الرئيس السابق. فقد حصل فلافيو على نحو 47% من الأصوات مقابل 45% للولا، ليتجه السباق إلى جولة الإعادة في 25 من الشهر الجاري. يعتبر الكاتب أن صعود اليمين يعكس غضبا متراكما بسبب ضعف الخدمات والجريمة، كما ارتفاع كلفة المعيشة وشعور قطاعات من المجتمع بأن المؤسسات تخدم مصالح السياسيين. يشير المقال إلى أن عودة لولا لم تنهي الاستقطاب، فيما قد يشكل فوز فلافيو انتقالا من مهاجمة المؤسسات إلى إعادة تشكيلها من الداخل. وحتى في حال فوز لولا سيواجه برلمانا أكثر ميلا إلى اليمين. يخلص المقال إلى أن أزمة البرازيل لن تحسم بتغيير الرئيس، بل بقدرة المؤسسات على استعادة ثقة المواطنين وتقديم الأمن والفرص والخدمات مع الحفاظ على المساءلة الديمقراطية.
1: شكرا لميزة ندين.
8: والآن من الصحف ننتقل إلى ريبورتاج، وهو اليوم من باكستان من توقيع أحمد فؤاد.
1: باكستان ريتا التي تشهد تصاعدا مقلقا في حالات الانتحار الفردية خلال السنوات الأخيرة.
11: عشرات الآلاف من الباكستانيين يقدمون على الانتحار سنويا في أخطر ظاهرة تمر بها البلاد منذ نشأتها، إذ تشكل الفئة العمرية بين الشباب النسبة الأكبر من الضحايا بسبب انسداد الأفاق المهنية والضغوط التعليمية، ثم تليها نسبة الرجال نتيجة مسؤولياتهم المالية المتزايدة في ظل تدهور الظروف المعيشية، بينما تقدم الكثير من النساء على الانتحار نتيجة العنف المنزلي والمشاكل العائلية. يحدثنا الإعلامي فاران خان.
12: آلاف الأشخاص يزهقون أرواحهم في باكستان كلها عربية نتيجة للأوضاع المعيشية القاسية والضغوط النفسية والعلاقات الشخصية، اعتقادا بأن الانتحار يمنحهم الخلاص. وفي إحدى الدراسات أظهرت أن ما بين 70 إلى 150 ألف يقدمون على الانتحار سنويا.
11: يعد التضخم المستمر والفقر وفقدان الوظائف والبطالة المتفشية بين فئة الشباب المتعلم من أبرز دوافع وراء إقدام الأفراد على إنهاء حياتهم، إضافة إلى النزاعات الأسرية المستمرة والمشاكل العاطفية وفشل العلاقات، بالإضافة إلى الضغوط المجتمعية الشديدة المرتبطة بالزواج أو التحصيل الأكاديمي. والطبيبة النفسية صابرين حياة.
13: الشعور بالخيبة والخيانة والمعاملات الاجتماعية كالحب والزواج يدفع عددا قليلا من الذين يقبلون على الانتحار سنويا، لكن النسبة القصوى من هؤلاء ينتحرون بسبب الوضع المعيشي والديون وقلة ذات اليد ماديا، الأمر الذي يسبب لهم ضغوطا نفسية هائلة لا يستطيعون الصمود أمامها فيقدمون على الانتحار.
11: باعتراف الكثير أن البيانات المتعلقة بحالات الانتحار في باكستان تعتبر غير موثوقة كأي إحصائيات أخرى ذات طبيعة حساسة، ومن المؤسف أن هذه الحوادث المأساوية أصبحت شائعة جدا في المدن الكبرى والبلدات في جميع أنحاء باكستان، لا سيما في صفوف طلبة الجامعات على مرأى من الحكومة التي تقف عاجزة عن فعل شيء. وصايم خان طالب جامعي وناشط حقوقي:
14: الحكومة الباكستانية لا تأخذ هذه الظاهرة على محمل الجدية. أما فيما يتعلق بالجامعات فبدلا من أن تدور الحكومة في مسائل الطلبة وشكاواهم، جعلت الجامعات كالسجون الجاهزة للانتحار، فيصعد الطالب على قمة المبنى ويلقي نفسه من هناك، وهذا يشكل 30% من عدد المنتحرين. أما عموما فإن 74% من عدد المنتحرين في باكستان تعود لأسباب مادية.
11: ويرى البعض أن هناك حاجة ماسة إلى إجراءات عاجلة وشاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الأزمة المتفاقمة، ومن الضروري أن يتخذ المجتمع إن لم تكن الحكومة تدابير سريعة وفعالة لتقديم الدعم لأولئك الذين يجدون أنفسهم محاصرين بين موت أو حياة بائسة مظلمة. فؤاد أحمد، إسلام أباد، مونتي كارلو الدولية.
5: قصص حياة،
7: ريبورتاجات تفتح المجال لسردية مغايرة من قلب عدة بلدان عربية. قصص نابضة بالحياة من قلب الحياة، يومياً في صباح مونتي كارلو الدولية، ابتداءً من 4:30 وفي 7:49 دقيقة بتوقيت باريس.
5: مونتي كارلو الدولية، الطريق الأقرب إليكم. كافي شو، برنامج الصباح على مونتي كارلو الدولية، يجمع الخبر المفيد والتسلية في فقرات عديدة: موسيقى، رياضة، أبراج، مدونة اليوم، مذاقات من العالم، لقاءات فنية وثقافية، تنمية ذاتية من أجل حياة أفضل، بالإضافة إلى الأخبار عند رأس الساعة. كافي شو كل يوم من 8:00 حتى 11:00 صباحاً بتوقيت فرنسا على مونتي كارلو الدولية.
7: RFI مونتي كارلو الدولية، مختارات موسيقية لهذا الشهر.

0: مونتي كارلو الدولية.
1: السادسة والنصف صباحا بالتوقيت الفرنسي.
2: موجز اخباري جديد مع احلام الطاهر.
3: أجدد التحية لكل المستمعين ونستهل هذا الموجز من إيران. ففي حين قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه منفتح دائما على محادثات مباشرة مع طهران، اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أنه لا طائل من التفاوض مع عدو يمارس يوميا الاغتيال والعقوبات وينتهك الالتزامات. من جانبها حذرت وزارة الخارجية الأمريكية المؤسسات المالية الأجنبية التي تواصل التعامل مع إيران أو قطاعها المالي من أنها قد تتعرض لعقوبات من واشنطن دون إشعار مسبق. في الملف اليمني قالت الحكومة اليمنية إن قواتها المدعومة من السعودية استعادت السيطرة على الساحل المطل على مضيق باب المندب وصولا إلى مدينة المخا، وقامت بطرد الحوثيين من معظم المناطق التي استولوا عليها الشهر الماضي. قال الحوثيون إنهم نفذوا 3 عمليات عسكرية في السعودية استهدفت عدة مواقع، منها مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومصفات تابعة لشركة أرامكو ومطار أبها وقاعدة خميس مشيط العسكرية. في ظل هذا التصعيد أعلنت كل من باكستان وتركيا في بيان مشترك مع السعودية نشر قوات وقدرات عسكرية في المملكة بموجب اتفاقية مكة الدفاعية. وافق الرئيس دونالد ترامب على تنفيذ حكم الإعدام رميا بالرصاص بحق نضال حسن، وهو طبيب نفسي في الجيش الأمريكي كان قد فتح النار وقتل 13 شخصا في قاعدة عسكرية عام 2009. قتلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا وأصابت 2 بإطلاق النار على سيارة كانوا يستقلونها في جنوب الضفة الغربية المحتلة بحسب ما أفادت هيئة فلسطينية حكومية. في فرنسا تستمر الاحتجاجات لتلاميذ المدارس الثانوية التي من المقرر أن تنضم إليها النقابات اليوم، وقد زاد من تأجج الغضب حادث تعرض له فتى يبلغ 15 عاما فقد إحدى يديه أثناء التقاطه قنبلة أطلقتها الشرطة. صحفيو منصة ما تصدقش في مصر الموقوفون تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة قبل مثولهم للتحقيق أمام نيابة أمن الدولة العليا بحسب ما أفاد محامو الدفاع يوم الاثنين. فاز انفصاليو كيباك في انتخابات المقاطعة وسيشكلون الحكومة المقبلة في المقاطعة الكندية الناطقة بالفرنسية مع تعهدهم بإجراء استفتاء جديد حول الاستقلال. نهاية هذا الموجز، ألقاكم بعد ساعة.
1: أخبار الاقتصاد مستمعينا. أعاد رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل تسليط الضوء على مكانة الذهب في الاحتياطات الرسمية، مؤكدا أن ارتفاع مستويات الدين العام عالميا يعزز أهمية تنويع احتياطات البنوك المركزية وزيادة دور الذهب فيها. للمزيد عن هذا الموضوع معنا مستشار الإذاعة الاقتصادي زياد الهاشمي. زياد، بعد التحية، لماذا يدفع ارتفاع الدين الحكومي البنوك المركزية إلى زيادة حيازاتها من الذهب رغم أن ارتفاع عوائد السندات يجعلها أكثر جاذبية؟
4: لأن البنوك المركزية لا تتحدث عن العوائد وإنما عن الأمان وتقليل مستوى المخاطر. أيضا اليوم الدين الحكومي العالمي يقترب من مستويات مرتفعة جدا، فقد بلغ نحو 94% من الناتج العالمي في عام 2025، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل إلى نحو 100% بحلول عام 2029. صحيح أن ارتفاع الفائدة يجعل السندات أكثر جاذبية لأنها تعطي عائدا أعلى، لكن في المقابل ارتفاع الديون يزيد المخاوف من التضخم ومن استمرار ارتفاع كلفة الاقتراض، وقد يضغط مستقبلا على بعض العملات والسندات الحكومية. هنا يأتي دور الذهب. الذهب لا يمثل دينا على أي حكومة ولا يعتمد على قدرة دولة معينة على السداد، لذلك تستخدمه البنوك المركزية كنوع من التحوط والتأمين داخل احتياطياتها. الأرقام توضح هذا الاتجاه. البنوك المركزية العالمية اشترت نحو 863 طنا من الذهب خلال عام 2025، وهو رقم يعتبر مرتفع جدا مقارنة بمتوسط 473 طن سنوي بين 2010 و 2021. خلال الربع الثاني من عام 2026 وحده اشترت البنوك المركزية نحو 289 طنا بزيادة تقارب 62% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
1: زيادة هذه الزيادة التي تحدثت عنها في شراء الذهب، هل تعني أن البنوك المركزية بدأت تفقد الثقة بالدولار والسندات الأمريكية؟
4: ليس بالضرورة حقيقة، فالدولار ما زال العملة الرئيسية في الاحتياطيات العالمية، والسندات الأمريكية ما زالت من أهم الأصول التي تعتمد عليها البنوك المركزية بسبب حجم السوق وسهولة بيع وشراء هذه السندات. لكن الذي يحدث هو أن البنوك المركزية حول العالم تحاول تقليل الاعتماد الكبير على الدولار وتنويع احتياطياتها. حسب أحدث بيانات صندوق النقد الدولي، بلغت الاحتياطيات العالمية من العملات الأجنبية نحو 13.2 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2026، وكانت حصة الدولار منها بحدود 56.7% بعدما كانت أكثر من 57% في الربع الأول. هذا يشير إلى تراجع تدريجي في حصة الدولار، ولكن ليس تخليا مفاجئا أو كاملا عن هذه العملة. في نفس الوقت أظهر مسح مجلس الذهب العالمي لعام 2026 أن 89% من البنوك المركزية المشاركة في هذا المسح تتوقع زيادة احتياطيات الذهب العالمية خلال 12 شهرا المقبلة، وأن 45% منها تخطط لزيادة احتياطياتها الخاصة من الذهب. هناك رقم آخر مهم، البنوك المركزية اشترت في المتوسط نحو 1000 طن من الذهب سنويا خلال السنوات الأربع الماضية، مقارنة بنحو 500 طن سنويا خلال العقد السابق، أي أن وتيرة الشراء بالنسبة للذهب تضاعفت تقريبا.
1: زياد الهاشمي مستشار مونتي كارلو للشؤون الاقتصادية، شكرا زياد.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
1: ودائما في سياق الاقتصاد، استهلاك وهو مع كيريتا، ضريبة السكر ستطبق قريبا على الحلويات في فرنسا.
2: نعم، تستعد فرنسا لتوسيع ما يعرف بضريبة المشروبات المحلات لتشمل منتجات غذائية صلبة، محلات ومصنعة ومعبأة، وذلك ابتداء من الأول من شهر يناير من العام المقبل. وتشمل الضريبة بشكل أساسي بعض أنواع البسكويت والكعك والمعجنات الصناعية والحلويات والشوكولاتة وحبوب الإفطار والمثلجات الصناعية. ولن يكفي أن يحتوي المنتج على كمية معينة من السكر، بل يجب أيضا أن يحتوي على مضاف غذائي معين حسب ما نص عليه مشروع الموازنة. وستحدد قيمة الضريبة وفق نسبة السكر في المنتج. فبالنسبة إلى البسكويت مثلا والمعجنات وحبوب الإفطار والمسجلات مثلجات، لا تفرض ضريبة إذا كانت نسبة السكر أقل من 10 جرامات لكل 100 جرام. أما عن الهدف من هذا، تقول الحكومة إن الهدف من الإجراء هو تحسين صحة المواطنين وتقليل استهلاك السكر ودفع شركات الأغذية إلى إعادة تركيب وصفاتها لتقليل كمية السكر. أما بالنسبة لموضوع آخر هادي
1: ويتعلق بموجة الثراء ريتا العالمية ومكاسب قوية بفضل التكنولوجيا.
2: نعم، في وقت تواجه فيه الأسواق العالمية تباطؤ وضغوط اقتصادية، يواصل المليارديرات التكنولوجيا تحقيق مكاسب قوية مدفوعين بالازدهار الكبير في قطاع الذكاء الاصطناعي وارتفاع أسهم شركات التقنية خصوصا في الولايات المتحدة. ووفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، حقق نحو 100 ثروة مرتبطة بقطاع التكنولوجيا مكاسب مجمعة بلغت 845 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، وهو أعلى مستوى مسجل لهذه الفترة. وارتفع إجمالي ثروات مليارديرات التكنولوجيا إلى نحو 5 تريليون دولار، لتمثل 36% من إجمالي ثروات أغنى 500 شخص في العالم. وكان إيلون ماسك أكبر المستفيدين من هذه الطفرة، إذ أضاف نحو 310 مليارات دولار إلى ثروته حتى نهاية سبتمبر.
1: شكرا ريتا. رياضة،
0: النشرة الرياضية.
1: وهي اليوم ريتا مع صدام صديق.
2: نعم.
1: وانتصار فرنسا بأربعة أهداف على بلجيكا في دوري الأمم ونهائي كأس الخليج. صباح الخير صدام.
5: صباح الخير. البداية بالجولة الرابعة والأخيرة في نافذة التوقف الدولي الحالية في دوري الأمم الأوروبية وانتصار المنتخب الفرنسي على ضيفته بلجيكا بأربعة أهداف مقابل هدف. مباراة لحساب المجموعة الأولى، مباراة تأخر فيها ديوك منذ الدقيقة 35 عن طريق لوكا باكيو ولم يفلح الزرق في فك شفرة الدفاع البلجيكي قبل دخول الثلاثي ديزيري دوي ريان شرقي ومايكل أوليزي. سجل ديزيري دوي هدف التعديل من يسارية قوية في الدقيقة 77 قبل أن يقوم أوليزي بصناعة الثاني لشرقي في الدقيقة 81، فيما جاء نجم بايرن ميونخ الألماني بالهدف الثالث في الدقيقة 88. ثالث أهداف أوليزي خلال فترة التوقف الدولية الحالية من تمريرات ديزيري دوي. دوي الذي صنع الرابع لأوليزي في الدقيقة الأولى من الوقت البديل بعد استلامه للكرة بطريقة استعراضية قبل التمرير في العمق عمق الدفاعات البلجيكية، ويسجل أوليزي هدفه 11 مع المنتخب الفرنسي. انتصار ثالث إذن للديوك بقيادة زين الدين زيدان في أربع مباريات، تعادل على الأرض في الجولة الماضية مع المنتخب الإيطالي وعشر نقاط في صدارة المجموعة الأولى. الانتصار الأول لزيدان على رأس الجهاز الفني للمنتخب الفرنسي على ملعب ستاد فرانس الذي حقق فيه زين الدين زيدان لقب كأس العالم في العام 1998 كلاعب، وذلك بقيادة مدربه إيمي جاكي الذي حضر في مدرجات ملعب مباراة الأمس. في ذات المجموعة بالأمس انتصار المنتخب الإيطالي على ضيفته تركيا بثلاث أهداف مقابل هدف بفضل سكاماكا، ريكاردو كالافيوري وإسبوسيتو. إيطاليا الثانية في المجموعة بسبع نقاط. بالأمس أيضا ولحساب مباراة المجموعة الرابعة على المستوى الثاني، انتصار رابع للسويد جاء بهدف دون الرد على المنتخب الروماني بفضل المهاجم فيكتور يوكريس الذي أصبح أول مسجل في سبع مباريات على التوالي في دوري الأمم وسجل في المواجهات الأربع الأخيرة. اليوم ختام مباراة الجولة الرابعة من دوري الأمم وأبرز المواجهات بطلة العالم إسبانيا على أرض المنتخب الكرواتي، تسع نقاط للمنتخب الإسباني من ثلاث مباريات ويسعى إلى قطع بطاقة العبور إلى ربع النهائي. المنتخب الكرواتي تلقى خسارة قاسية في الجولة الماضية على أرضه من المنتخب الإنجليزي بسبعة أهداف دون رد. إنجلترا التي تختتم اليوم على أرضها في مواجهتها المنتخب التشيكي، إنجلترا بست نقاط ثانية على المجموعة. في نهائي كأس الخليج، خليج 27 في جدة السعودية مواجهة مرتقبة اليوم بين صاحب الضيافة الأخضر السعودي والمنتخب الإماراتي. المنتخب السعودي تأهل للنهائي الخامس للفوز على قطر بركلات ترجيح، فيما تأهلت الإمارات بالفوز على عمان بهدف في الوقت الأصلي. السعودية بقيادة المدرب اليوناني دونيس سبقت شباكها نظيفة طوال الجولات الماضية. المدرب اليوناني أكد على أن فريقه يركز على كافة التفاصيل الصغيرة لحسم مواجهة اليوم الكبيرة. نجم المنتخب السعودي محمد كنو قبل اللقاء:
6: أتم الجاهزية لهذه المباراة، قضينا يعني بطولة الحمد لله من أفضل ما يكون، وصلنا للنهائي. المنتخب الإماراتي منتخب قوي، لنا ند قوي يعني في المباراة، لكن إن شاء الله أننا بنكون في الموعد ونطبق اللي يقول لنا إياه المدرب في الملعب. الجماهير إن شاء الله أنهم يكونوا موجودين معنا في النهائي إن شاء الله، ويعزروننا إن شاء الله، نبرحهم إن شاء الله بإذن الله.
5: المنتخب الإماراتي بقيادة المدرب الكرواتي زلاتكو دانيتش أكد هذا الأخير على أنه سيعتمد على خبرته في تجاوز المباراة. من جهته أكد خالد سعيد لاعب المنتخب الإماراتي على أن لقاء ديربي كبير وأن الفريق أصبح يمتلك هوية بفضل المدرب الجديد.
7: اليوم نحن شارفنا على انتهاء البطولة المحببة علينا نحن كخليجيين. أتوقع إن شاء الله مباراة بيكون فيها ندية، بيكون فيها تحدي شريف، واحد من الدربيات القديمة إن شاء الله. أسأل الله أن تكون مباراة ممتازة، فرجة للجمهور اللي راح يكون حاضر في أرضية الملعب.
5: الإمارات تسعى للقب ثالث في البطولة وأول منذ 2013، السعودية للقب رابع وأول منذ 2003. إذن تعت أخبار الرياضة للقاء.
0: مونتي كارلو الدولية، صحة الخبر ودقة التحليل.
2: والدقيقة 45 في استديوهاتنا تذكير بعناوين الأخبار مع هادي بوبتون.
1: الحكومة اليمنية بدعم من التحالف تؤكد تحقيق مكاسب كبيرة في محيط مضيق باب المندب والمخا، والحوثيون يعلنون استهداف مطار الرياض ومنشأة لأرامكو. باكستان وتركيا ستنشران قوات وقدرات عسكرية في السعودية في ظل التصعيد مع الحوثيين. واشنطن تحذر المؤسسات المالية الأجنبية من التعامل مع إيران. في إسرائيل نتنياهو يتعهد في ذكرى هجوم 7 أكتوبر ألا تحكم حماس في غزة. الجيش اللبناني يعلن عن تدريبات مشتركة مع الجيش البريطاني بدءا من اليوم. المبعوث الأمريكي مسعد بولس يلتقي مع قائد الجيش السوداني في مصر. وفي فرنسا يوم جديد من تحركات طلاب المدارس الثانوية من المقرر أن تنضم إليه النقابات. إلى المدونة، مدونة اليوم غادة عبد العال، الأم مدرسة.
8: على أيامنا أمي ما كانتش تعرف أنا بدرس إيه في المدرسة، مش إهمال منها ولا تقصير، ببساطة ما كانش مطلوب منها تعرف. كنت بروح المدرسة أركز في الفصل، أرجع البيت أحل الواجب وأروح تاني يوم المدرسة وهكذا. كان في نظام مفهوم، كل واحد فيه عارف دوره، ومش محتاجين نعمل اجتماع عائلي طارق كل ليلة عشان نعرف إيه الواجب المطلوب. ولما بدأت أخد دروس خصوصية في إعدادي، أمي برضو ما كانتش مطالبة بحاجة. مدرسة المدرسة مسؤولة عن شرح المدرسة، ومدرس الدرس مسؤول عن شرح الدرس، وأنا مسؤولة أني أسمع وأفهم وذاكر. محدش كان مستني أمي تدخل آخر اليوم تلم ناتج العمليتين وتعيد الشرح وتشرف على الواجبات. دلوقتي السبب مش واضح بالنسبة لي، بقيت أنا مسؤولة أراجع دروس وواجبات المدرسة ودروس وواجبات الدرس لطفل لسه في تانية ابتدائي. يعني الطفل يروح المدرسة وبعدها ياخد درس وبعدها يرجع البيت عشان نبدأ إحنا الشغل الحقيقي، كأن كل اللي فات ده كان إعلان تشويقي والفيلم لسه هيبدأ بطولة ماما بعد الفاصل. بقيت مطالبة أشرف وأحل وأشرح، وقبل ما أشرح لازم أفهم. ودي تاني مفاجأة، أنا ليه مش فاهمة منهج تانية ابتدائي؟ أفتح الكتاب أقرأ السؤال أعيد قراءته، وابني قاعد جنبي مستني الإجابة بثقة شخص لسه ما اكتشفش إن الكبيرة اللي بيعتمد عليها بتدور هي كمان على حد أكبر منها ياخد بإيديها. أحيانا أبقى عارفة الحل لكن مش فاهمة هم عايزين نوصل له إزاي، وليه الطريقة اللي وصلت بيها للإجابة مش مقبولة، وإزاي أشرح له الطريقة المطلوبة وأنا أصلا محتاجة حد يشرح لي المطلوب. وطبعا في إجابة جاهزة، المناهج اتطورت وانتوا اتعلمتوا بالحفظ وولادكم بيتعلموا بالفهم. جميل جدا، أنا مع الفهم، أحب ابني يعرف ليه الإجابة كده ويقدر يوصل لها بأكتر من طريقة، وما عنديش اعتراض أتعلم حاجة جديدة، لكن هو المفروض الفهم ده يحصل فين ومين مسؤول عن إنه يحصل؟ هل مفيش حد شايف مشكلة في إن منهج أولى وتانية وتالتة ابتدائي محتاج 3 مراحل وتلات مرات شرح وقبيلة بتحاول تفهم العيل إيه اللي مكتوب في الكتاب؟ إحنا بنتكلم عن طفل لسه بيتعلم يقرأ السؤال أصلا، طفل محتاج حد يفكر ويغسل ايديه، لكن مطلوب منه يتنقل من شرح المدرسة وشرح المدرس الخصوصي وشرح البيت وبعدين نندهش انه زهق او فقد تركيزه. وانا كمان عندي سؤال يخصني، ليه بقيت مسؤولة عن مراجعة واجبات جهتين؟ كل جهة فيهم عندها مدرس ووقت مخصص وفلوس بندفعها مقابل التعليم. لو واجب المدرسة محتاج شرح جديد وواجب الدرس محتاج شرح جديد، امتى بالظبط في وسط الرحلة دي الطفل هيتعلم؟ أنا متابعة ابني ويهمني تعليمه ومستعدة أساعده لما حاجة تقف قدامه، لكن المساعدة المفروض تبقى عند الحاجة، إزاي تحولت لوظيفة يومية ثابتة ولو ما عملتهاش يبقى أنا المقصرة. يمكن زمان ما كانش التعليم مثالي لكن استقلالي في المذاكرة كان حاجة مفيدة، كنت عارفة إن ده واجبي أنا وإن السؤال اللي مش فاهماه أسأله لمدرستي. دلوقتي الواجب بقى مشروع عائلي وأصبح وجود مدرسة ومدرس ودرس مش كفاية لتعليم طفل في ابتدائي، وبقى لازم أمه تدخل هي كمان ضمن هيئة التدريس أو تبقى الأم مدرسة لكن بشكل حرفي، مع الاعتذار لحافظ إبراهيم. غادة عبد العال.
0: أبراج مونتي كارلو الدولية.
2: وهكذا نصل إلى موعدنا اليوم مع عالم الفلك إبراهيم حزبون. صباح الخير.
9: صباح النور، أهلا وسهلا بك يا ريتا.
2: إبراهيم، منعرف من مبارح أنه القمر موجود في برج الأسد، بس شو نتغير في السوايا؟
9: نعم، القمر موجود في برج الأسد لليوم الثاني على التوالي ولآخر يوم، لأنه بكرة بده يكون في برج العذراء. بالنسبة للزوايا ما عنديش غير زاوية واحدة، هي اقتران بين القمر والمشتري جاي الظهر الساعة 12:30. هاي بتخلينا نهتم بمشاكل ومتاعب الآخرين، بنحاول نساعدهم قديش بنقدر، طبعا عمل إنساني بس ما يكون على حساب أعصابنا. المشكلة هي الحقيقة في خلو المسار. خلو المسار بيبتدي من الظهر الساعة 12:22 وبينتهي بكرة بالفجر الساعة 5:07، يعني النص الأول من النهار ممكن نقوم فيه بخطوة جديدة، لكن النص الثاني نواصل عملنا كالمعتاد دون أي تغيير.
2: خلينا نشوف كيف رح يكون علينا هذا اليوم ونبدأ مع برج الحمل.
9: الحمل بنقول له كمان اليوم مثل امبارح عندك رغبة شديدة للتقرب من الأحباء وقضاء وقت ممتع معهم. إذا العلاقة ناجحة فيش مشكلة، ولكن الجو بارد نسبيا، لأنه أول شيء كوكب الزهرة مش في موقع مناسب إله. تاني شيء عماله بيتراجع، لما بيتراجع دايما ممكن إنه الواحد بكلمة صغيرة أو نظرة صغيرة الجو شوي يختلف من ناحية رومانسية، يختلف سلبيا طبعا، فيديروا بالهم كيف يتعاملوا مع أحبائهم. ممكن يسمعوا خبر حلو خاصة إذا كانوا من مواليد برج الحمل اللي جايين بشهر 4، ممكن يسمعوا خبر حلو بتعلق بإنجاز لواحد من أولادهم.
2: هل الثور يشبه الحمل ولا بيختلف؟
9: لا بيختلف تماما يا ريتا. الثور من امبارح مشغول بأموره البيتية والعائلية والعقارية، اليوم نفس الشيء، بس اليوم يختلف من أي ناحية كمان، أنه إذا بده يعمل تغييرات داخل المسكن، مثلا بده يشتري أثاث للبيت أو غير في ديكور البيت أو حتى يقوم بصفقة عقارية بيع أو شراء، إذا في إمكانية لغاية الظهر الساعة 12:30 ما في مشكلة، أما بعد ذلك لا، يمتنع عن هاي الخطوة. ونذكر مولود برج الثور إن الشمس موجودة في بيت الصحة والعمل، ألا يهملوا في صحتهم، يعني انتبهوا لغذائهم ولراحتهم.
2: تركيز الجوزاء.
9: الجوزاء نشط في الحركة، حركة فكرية للدراسة للمطالعة خاصة طلاب الابتدائي والثانوي، أو حركة فكرية يعني جسدية، المقصود هون سفر، اتصالات، لقاءات، مقابلات، سفريات. اللي عنده امتحان أو مقابلة إذا قبل الظهر بيكون ممتاز، أما إذا بعد الظهر بده يركز كتير كتير حتى يطلع بالنتيجة المطلوبة. ونصيحة للتجار المحليين، يديروا بالهم في ساعات بعد الظهر وفي المساء من الأوراق المالية المغشوشة.
2: أجواء السرطان.
9: أجواء مالية، من امبارح مشغول في ضبط ميزانيته، اليوم كمان نفس الشيء، ما زالت الفرصة متاحة للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من العمل أو عمل إضافي أو بيستردوا مبلغ بدهم إياه من قبل، بس يديروا بالهم اللي بده يشتري حاجة ثمينة إذا في إمكانية يشتريها قبل الظهر بيكون أفضل، أما بعد الظهر منه خلو مسار ومنه الزهرة بتراجع، يعني الخسارة بتكون دبل.
2: الأسد بطل الأبراج.
9: الأسد طبعا مليان طاقة، مليان نشاط، بإمكانه حتى في ساعات الصباح لغاية الظهر يبادر بخطوة جديدة أو بيواجه مشاغله بينجز قسم كبير منها، بس بعد الظهر وفي المساء يواصل عمل ابتدى فيه من قبل وما قدر يكمله. الحلو عند الأسد إنه مليان طاقة ومليان نشاط، وما زالت أفكاره مقبولة عند أفراد العائلة.
2: العذراء.
9: مع الأسف العذراء تعبان امبارح واليوم كمان نفس الشيء، بنقول له طور روحك أثناء التعامل مع الآخرين، ما تعصب، ما تنتقدهم، حاول أنك تجد قاسم مشترك يجمع بينك وبيناتهم، لأن أنت عم بتشوف أن الأمور تتحرك ببطء من حواليك. بالنسبة للعذراء بتتم أفكاره ممتازة لعلاقته مع الإخوة والجيران، وهي الفترة ممتازة لمواليد برج العذراء الطلاب، طلاب الابتداء والثانوي، يستغلوها في الدراسة والمطالعة والامتحانات.
2: الميزان.
9: الميزان وضعه أفضل بكتير من العذراء هذا اليوم، وهو نشط اجتماعيا، قادر في هذا اليوم أنه يلتقي مع أشخاص بيرتاح لهم، بس إذا في صديق وعد وينفذ له مطلب في هذا اليوم، إذا بيقدر يحصله قبل الظهر في إمكانية أنه يستفيد منه. أما إذا بعد الظهر على الأغلب مش راح يطلع في إيده، في منهم بيشارك بحفلة أو مناسبة سعيدة، في منهم في آخر لحظة تلغى دعوة كانت موجهة إلهم من قبل في ساعات المساء هي، لكن تلغى ودون سابق إنذار.
2: شو عنده جديد اليوم العقرب؟
9: العقرب من مبارح واليوم مركز على عمله ومركزه الاجتماعي. الجديد أنه بيقدر في هذا اليوم إذا كان بيشتغل بشكل حر مستقل، بيقدر في ساعات الصباح لغاية الظهر فقط أنه يدخل التغييرات المطلوبة على طبيعة عمله. أما بعد الظهر لا، يمتنع عن ذلك. إذا كان موظف، المجال مفتوح قدامه أنه يتقرب من المسؤولين ويدفع بمصالحه لقدام، خاصة أنه العقرب عنده قدرة على إقناع الآخرين بوجهة نظره، وبشكل خاص اليوم المسؤولين عنه.
2: أبرز ما عند القوس؟
9: أكثر شيء نشاط في الحركة، حركة، اتصالات، لقاءات، سفريات، ممكن تكون سفرة للخارج أو بتنقل من مدينة لمدينة. اللي بيسوق بالسيارة بنفسه من مدينة لمدينة بعد الظهر في المساء يطلع قبل بوقت يركز أكثر على الشارع. التجار بيستفيدوا اليوم في عمليات الاستيراد والتصدير في النص الأول من النهار، في النص الثاني ممكن أيضا، ولكن ينتبهوا لكل صغير وكبير.
2: الجدي
9: مشغول في إعادة تنظيم أمور المالية المشتركة. ما زالت الفرصة متاحة مثل مبارح للحصول على مكسب مالي، هذا بيجي من شراكة أو تعويض أو قرض أو من تركة أو ميراث، بس يديروا بالهم في النص الثاني من النهار ما يكفلوا أو يقرضوا إنسان مال، ما يدخلوا بشراكة مالية جديدة. وكمان ينتبهوا في خلال هذا اليوم بأكمله، يا صحتهم يا صحة إنسان عزيز عليهم بتكون بحاجة للرعاية أكثر.
2: شو المميز اليوم عند الدلو؟
9: أكثر شيء مميز عند الدلو مثل مبارح مركزين على موضوع الشراكة. الشراكة طبعا شراكة عمل أو شراكة عاطفة. شراكة عاطفة، أولا الأجواء الرومانسية مش كتير دافية، ثاني شيء كوكب الزهرة بتراجع، وثالث شيء في عنا خلو مسار. أنا بقول هذا الشيء عشان اللي بيفكر يتمم طلبة أو خطبة أو زواج في هذا اليوم، هاي بتكون غلطة العمر بالنسبة إله بندم عليها، فينتبهوا كتير. وكمان للي بدي يوقع عقود تجارية، إذا في إمكانية قبل الظهر قبل الساعة 12:30 ممكن جدا. بالنسبة للدلو كمان بنقول له عندك طاقة، عندك نشاط، وأفكارك مقبولة عند المسؤولين عنك في مجال العمل.
2: يبقى لنا الحوت.
9: الحوت بنقول له دير بالك على صحتك، لأنه هون في عليه ضغط في مجالك، لأنه هون في عليه ضغط في مجال العمل. زي مبارح اللي بده يبادر بعمل جديد ممكن لغاية الظهر.

0: مش كل كواكب المجموعة الشمسية بتتراجع، كلها ما عدا القمر والشمس. هلا بالنسبة على عملية التراجع هاي، فيش كوكب هو ماشي بضرب ببريك وبرجع ريفيرس لورا، هذا مش صحيح، وإنما هي حركة ظاهرية وهمية تحصل لما بيكون في تفاوت في السرعة بين الكوكب اللي بنقول عنه بده يتراجع مع سرعة الكرة الأرضية، بغض النظر مين أسرع من الثاني. حتى نفهمها كويس، نتصور قطارين ماشيين جنب بعض، واحد سرعته 100 واحد سرعته 110. لما بيلتقوا جنب بعض اللي سرعته 100 بيبين كأنه عم بيرجع لورا، وما رجع، ما غير السرعة. هاي هي الحركة الظاهرية الوهمية، هاي بنسميها ريتروغريد، وطبعا إلها معناها، وأنا دائما بشرحها هون لما بيتراجع أي كوكب.
1: أخيرا بسألك عن مشاهير اليوم، مين اخترت لنا؟
0: اخترت مغني وكاتب أغاني فرنسي اسمه نيكولا بيراك.
1: شكرا لك إبراهيم حسبون، يوم سعيد، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء يا ريتا، ويعطيك العافية.
1: باي باي.
2: يتناول القضايا الراهنة المتعلقة بالفرد والمجتمع.
3: بنوتة عربية، أغانينا هاي
4: محتال الحب بيبين سهل بنظرة،
3: وكمان هاي وكمان هاي
5: في عند شي ملقيته بكل الناس.
6: نوتة عربية.com تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: حواسي قبلك خمسة وحبك بقلبي السادس.
0: وكمان هيك.
2: كل البشر من طين إلا أنتي من سكر.
0: وكمان هيك.
3: يا خليتي في قلبي جرح، خليتي في كيمة براوش.
0: وكمان هيك.
4: وعرضوني زوز سبايا.
0: وهيك
5: دمي عبر.

احنا منعرف انت منين وافكارك بتودي لوين، احنا منعرف انت منين وافكارك بتودي.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: وكمان هي
1: يما تيقت الهدرة اللي قلو
0: وكمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت
3: NotaArabia.com تستحق السمع. Nota Arabia.

0: ثلاثي
1: ربع
0: واحد اثنين ثلاثي
1: ربع
0: كرجي انصاص كرجي اربع
2: لامي غماسي بويا
0: هبويا
3: نوتة اريبيا نوتة اريبيا نوتة اريبيا.

0: وكمان هي
1: عمرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه.
2: notaarabia.com تستحق السمع. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السمع.

0: الله محيي عسكرنا.
1: هي يا عبدو احكي يا عبدو.
0: الله محيي عسكرنا.
1: هي يا عبدو احكي يا عبدو.
0: الله محيي عسكرنا.
2: نوتة قريبية، نوتة قريبية، نوتة قريبية.

0: نعيش بحس
1: بنوتة عربية أغانينا هيك
0: ويلي متلاهي والله خلصوا بهالأيام
1: وكمان هيك
2: سلم علي وابتسم لي
1: وكمان هيك
3: نوتة عربية بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: ما عنده حد حدود النجم والغيمات حدود
1: النجم والغيمات حدود النجم والغيمات
0: بالهيجة نجد الجد بعيونه بيفدي الأرزاد نحنا شعب بعزم وجد.

0: ما منها بسباع الليل ولا منخاف من الدنجور. خيول اللبنان الجي خيل تهجم على الموت وبطغور،
1: تهجم على الموت وبطغور.
0: فرجينا أعدانا الويل، قطعنا مواج السبع بحور، طلع معانا جمات.

0: اللبناني إخوان عاشوا عمر متفقين، ما بتفرق من أديان ولا أموال ولا أوانين،
1: لا أموال ولا أوانين ولا أموال ولا أوانين.
0: والموجودين بلبنان يشتاقوا للمغتربين، والمغتربين ببلدان العالم.

0: حد سواطينا هي حد سواطينا هي حد سواطينا هي حد سواطينا
1: نوتة نوتة عربية.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: قلبي يا قلبي تركني يا قلبي،
0: وكمان هيك.
2: خليك معايا ما تقطعيش،
0: وكمان هيك.
3: يا ستار قلبي ولع نار،
0: وكمان هيك.
4: حبيبي نساي نساي أصلح عيبه ده ازاي،
0: وهيك.
2: حذرتك ميت مرة أنذرتك ميت مرة.
5: NotaArabia.com تستحق السماع.

عربيا بتحكي لغتك وين ما كنت وين ما كنت. نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

كسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قلت لها مكسرت كسير ما بمشي هيك مشاوير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، قالت لي اسمع مني وروح واللي بده يصير يصير، عشت كتير وشفت كتير وغيرك ما حبيت، قلت لها بطلت خلي لها بطلت،

0: الحب فنون فنون وما بيعلق غير المجنون. قالت لي ما عندك قلب، قلت لها غيرت الدرب. قالت لي ما عندك قلب،
1: قلت لها غيرت عربية الدرب.
0: لا رح اعشق لا رح حب، هالمرة تربيت. قلت لها بطلت خليني بالبيت تاني.

0: بطرح لك مشوار قلت لها يا راي بطرح لك مشوار قلت لها يا راي قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار قالت لكن اوعى تغار حوالي العشاق كتار قلت لها بطلت خليني بالبيت قالت
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: وكمان هي
1: ناس نتلاقى فيهن ننساهن بعد البلقى.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك
1: جنو بحداكي الليل والنجمات
0: وكمان هيك
2: خليها قلبها تجرح
0: وكمان هيك
3: إذا مرة بستلا خدت ومتجن علي
0: وهيك
4: ضغطي قاشط قلبي هبط ما حدا فاهم شو بيلي
0: وكمان هيك

0: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السمع.
1: نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

وبجد رحت وراحتي راحت رايحة معاك. عايش لوحدي في اللي فات محبوس ما بين كل السكات نفسي في يوم

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي،
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر،
0: وهيك

0: وكمان هي
1: علشان احنا مع بعضنا والاول مره
2: نوتة عربية. نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نوتة، نوتة عربية لكل مستمعاتنا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. nota-arabia.com تستحق السماع.

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: راجعون من صوب أغنيتي
0: وكمان هي
1: وهديتني وردي فرجعت لأصحابي
0: وكمان هي
1: أعطني النايا وغني
0: وهيك
1: كان غير شكل الزيتون كان غير شكل الصابون
0: وكمان هي
1: دخلك يا طير
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بيك.
1: نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

0: نوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
0: وكمان هاي
2: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس تشهد
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: مينوت عربية أغانينا هيك
1: وزقفي زقفي يا شباب
0: وكمان هيك
2: ولاجاتك والدنيا ليل
0: وكمان هيك
3: عجبون عيونك السود
0: وهيك
4: يا دارة دوري فينا
0: وكمان هيك
5: يا بارئ الطواحين
0: وكمان هيك
6: أهدك دكي دكي دكي يا رواوة
7: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

0: وكمان هي
1: حسيت حدك كيف بغفى عالهدى
2: نوتة عربية من فانكوفر تستحق السماع.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: notaarabia.com لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

0: بنوت عربية أغانينا هيك.
1: أنا والله مش خايف موت، قولي أنت خيفانة.
0: وكمان هيك
2: يا كذابة،
0: وكمان هيك
2: عالطاير بفهم.

0: وكمان هيك
1: امرني كسر الضلوع ساوي اللي بدك فيه
2: نوتا اريبيا.com تستحق السماع.

انسى انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا، على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في اتكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهن.

0: نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. 4 راديو ستيشنز في ويب سايت واحد.
1: نوتة أريبيا دوت كوم لكل أنحاء العالم.
0: اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت. وين ما كنت.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية. وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

نجمة جديدة، نجمة جديدة ولدت لتتمايل مع النغم وترضي ذوق الجالية العربية. نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم. notaarabia.com تستحق السماع.

وش يبقى السكوت رضا. يمكن سكوتنا عن الكلام كان سببه خوف تايه ما بين ده وده. وقلوبنا تتهتم بحجة الظروف.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هيك.
1: وطول ما أنا فيا روح أفضل أغنيلك، ده أنا بسببك بقيت أقيس الجمال.
0: نوتة نوتة عربية.
2: نوتة عربية.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notearabia.com
1: ويب سايت واحد لأربع راديو ستيشن. نوتة عربية من فانكوفر، نوتة مصرية من القاهرة، نوتة لبنانية من بيروت، نوتة مغاربية من الدار البيضاء. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
0: notearabia.com لكل أنحاء العالم. نوتة أريبيا بتحكي لختك وين ما كنت.

0: بوم كلاب بوم دي كلاب دي كلاب بوم بوم كلاب.
1: لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

notaarabia.com. نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت.

نوتة عربية. نوتة عربية من فانكوفر كندا. لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: notaarabia.com website واحد لأربع راديو ستيشنز. اسمعونا على أي سمارت فون أو أي كمبيوتر.
1: notaarabia.com تستحق السمع.

0: العربية أغانينا هيك.
1: إزاي إزاي إزاي أوصف لك يا حبيبي إزاي.
0: وكمان هيك
2: لك تبع ورق الشجر سافر حبيبي وهجر.
0: وهيك

نوتة، نوتة عربية.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

مبسوطة وعم بتغني، قالوا الفرحة في عينيها، ضحكتها الورا دينيها، وعم نتحالى مش مهتم.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: أيها منديل كفية
3: أيها منديل كفية
2: منزح لي عاره شيا
0: وكمان هي

0: وكمان هي
1: لازم نتلاقى فيهن ننساهن بعد الغلق.
2: نوتة عربية من فانكوفر إلى كل العالم.

لكل مستمعاتنا، لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا، لكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: نوتا نوتا عربية
1: شفتها وسألتها من وين حلوة مكحل العينين
0: بنوتا عربية أغانينا هي
1: قالت لي دخيلك روح مجروح قلبي مجروح
0: وكمان هي
2: حيها منديل كفية
3: حيها منديل كفية
2: من سحلي عاره شيا
0: وكمان هي
4: قلبها بتهدى تهدى هالحلوة مالك أدى دمر حياتي هالحب القصة زادت عن حد
5: نوتة أريبيا بتحكي لأختك وين ما كنت وين

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، عملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا ما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: هلا يا رباي ويا رباي ليش الكارثة.
1: بنوتة عربية أغانينا هي
0: أهل الضيب حالي ما غزر دلالي
1: وكمان هي
2: ولا شايف حلوات بس انتي حلوة
1: وكمان هي
3: غنيت لك هالمطبق والطبل والناس شهود.
4: notaarabia.com تستحق السماع.

لكل مستمعاتنا ولكل مستمعينا. إذا حابين اللي عم نقدم لكم إياه عبر نوتة عربية، اعملوا لايك لصفحتنا على الفيسبوك نوتة عربية، وما تنسوا تعملوا شير لصفحتنا مع كل أصدقائكم، وخلوا نوتة عربية صلة الوصل بينكم وبين اللي بتحبوهم.

0: بنوتة عربية أغانينا هاي وكمان هاي
1: شنه الجمال اللي بيها سحر قلبي
0: وكمان هاي
2: قاطفين

0: بنوتة عربية أغانينا هي
1: زمان شو كانت أحلى الدنيا أيام زمان
0: كمان هي كمان هي
2: بس انت العاجب قلبي المفروض ينشال القمر وانت بدالك
3: نوتة عربية.com تستحق السماع.